من فرقة الإذاعة الليبية للملوف والموشحات الشرقية نستمع إلى نوبة ملوف من يعشق الغزلان يخدم كما تخدم العبيد.